0: تستمعون لها الآن على راية اف ام.
1: في نوفمبر 1988 في القاهرة.

دلوقتي شو زعلان رايح هقول الكوبليه ده بلغمه تانيه اعجب يعني.

0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية اف ام.
1: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: سورة الرعد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير

درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتيم

أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت

أُنزِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ

وأحقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها.

وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل

0: أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق.

0: فحدث.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك

0: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده،

0: ممددة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصبح

0: المسد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو. أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات، رفيع الدرجات، ذا العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذا الطول، لا إله إلا أنت، إليك المصير، لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله وبحمده. أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: كل نجاح كبير بيبدأ بخطوة صغيرة، ويمكن أبسط خطوة اليوم هي المنتج اللي بتحطه في سلة مشترياتك. لما يكون اختيارك للمنتج الوطني، أنت ما بتشتري سلعة وبس، أنت بتمنح فرصة جديدة للإنتاج وللعمل والاستمرار، لأنه مستقبلنا بينبنى باختياراتنا.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك، البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زور الموقع elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الفحوصات الدورية قد تتطور بعض المشكلات الصحية دون أعراض واضحة في بدايتها، ولذلك يمكن أن تكون الفحوصات الوقائية مهمة للكشف المبكر بحسب العمر والجنس وعوامل الخطورة والتاريخ الصحي. استشر طبيبك لمعرفة الفحوصات المناسبة لك بدل الاعتماد على الفحوصات العشوائية.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقصة مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: خبر مهم لأصحاب المركبات، من اليوم بتقدر تجدد رخصة مركبتك

0: جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية. إيسادات منصة بتشغيل الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع. كل الطرق تؤدي إلى إيسادات.
1: صباح الخير من رايا اف ام، من القلب للقلب، نحن معكم وين ما كنتم.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: تشرين أول أكتوبر من كل عام هو شهر التوعية بسرطان الثدي منذ أكثر من 25 عاماً، يهدف لزيادة وعي النساء خاصة والمجتمع عامة بسرطان الثدي. حسب الإحصاءات الرسمية في فلسطين، تم تسجيل 3800 إصابة بين النساء بهذا النوع من السرطان في الضفة وغزة خلال السنوات الخمس الأخيرة، ويعتبر هذا السرطان هو الأكثر شيوعاً من بين السرطانات الأخرى في فلسطين، ويحتل المرتبة الأولى بنسبة 16.9، أي ما يقارب 17% من مجموع حالات السرطان المسجلة رسمياً. تشمل إجراءات الحد من سرطان الثدي تعزيز التغذية السليمة وسبل تحسين النشاط البدني والحد من التدخين والفحص المبكر للنساء. بمناسبة شهر التوعية ضد سرطان الثدي، تراست العالمية للتأمين أطلقت برنامج تأميني لخطر الإصابة بسرطان الثدي. البرنامج يقدم دعماً مادياً في حال أثبتت الإصابة بالمرض.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: لنا لنا مساويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إن كنا.
2: كل منتج وطني بيحمل بصمة ناس آمنت بفكرة وحولتها لإنجاز، من خطوط الإنتاج لرفوف المتاجر ولغاية بيتك. هاي رحلة من الإصرار والعمل، وإنت الحلقة الأهم فيها. اختار المنتج الوطني وخلي ثقتك تصنع فرق.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
4: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
6: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و$1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
7: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة، من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: الساعة الآن 9 صباحاً. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
9: رايا دوت بي أس.
8: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، الباطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.

0: فلسطينية أو منتج صنع بحب وإتقان، كلها بتحكي قصة إنجاز، ولما نعطيها ثقتنا منكون عم نعطيها فرصة تكبر وتوصل أبعد.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
2: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
3: إذا كانت الكتب الأخرى تحكي تاريخ الاختطاف أو تروي حادثة بعينها، فإن هذا الكتاب ينظر إلى الموضوع من داخل قمرة القيادة ومقصورة الطائرة. كتاب أمني طاقم الطائرة دليل عملي لكوليس ويليامز وستيفن وولتريب، والصادر عام 2000 ميلادي، إنما يطرح سؤالا عمليا مهما: كيف يمكن حماية طاقم الطائرة والركاب عندما يتحول الموقف إلى أزمة؟ ويعتمد الكاتبان على الخبرة الطويلة في الطيران والأمن والتدريب، ويقدمان دليلا يشرح المشكلات التي قد تواجه أفراد الطاقم، بدءا من التعرف على السلوك المقلق للركاب وصولا إلى التعامل مع التهديدات وإدارة المواقف الخطرة. ويركز المؤلفان على أن أمن الطائرة ليس مسؤولية شخص واحد، بل منظومة تحتاج إلى تدريب وتواصل وإجراءات واضحة وقدرة على اتخاذ القرار تحت الضغط. كما يناقشان نقاط الضعف في ممارسات الأمن، ويقدمان مقترحات لتحسين برامج التدريب والسياسات التي تعتمدها شركات الطيران والجهات المعنية. ما يجعل الكتاب مثيرا هو أنه يغير زاوية النظر. بدلا أن نسأل فقط ماذا يفعل الخاطف، نسأل ماذا يستطيع الطاقم أي طاقم الطائرة أن يفعل في اللحظات الحرجة، وكيف يمكن تقليل الخطر قبل أن يتطور. الكتاب قديم نسبيا مقارنة بكتب اليوم، لكنه يظل مفيدا لفهم الأساس العملي لأمن الطواقم ولرؤية كيفية صناعة تفكير موائم لضرورة حماية الطائرات قبل أن تتغير الإجراءات الأمنية بصورة كبيرة وتصبح الأمور أكثر تعقيدا أمام المسافرين العاديين. لذلك يمكن اعتباره أي الكتاب مرجعا تدريبيا وتاريخيا مهما، خاصة للباحث الذي يريد فهم تطور أمن المقصورة ودور الطاقم في إدارة الأزمات داخل مقصورة الطائرة الحديثة. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.بي إس.

0: الجنادي إن كنا. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة، من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
1: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.
2: لما بدك تحلى الأيام بوابة البيك بتعطيك التمام.
3: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إلو مثيل، نابلسي، تركي،
2: وجمال حلويات بوابة البيك عالباب.
3: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
2: حلوا أيامكم، زورونا،
3: حلوا أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس، رفيديا.

بين مسؤولياتك اليومية، شغلك وبيتك وعيلتك، ما تنسي أنه صحتك أهم إشي بحياتك. فحص بسيط اليوم ممكن يمنحك طمأنينة كبيرة لبكرة. ما تستني ظهور الأعراض، لأنه الكشف المبكر عن سرطان الثدي يعني فرصة أكبر لاكتشافه في مراحله الأولى والتعامل معه بشكل أفضل. لا تأجلي، افحصي وطمنينا. شهر أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي، مع تحيات البنك الإسلامي الفلسطيني.

0: إجا يكحلها عماها على راسه ريشة. أمثال بنحكيها كل يوم بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجت. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل شو القصة، أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على رايا اف ام.
1: على قد لحافك مد رجليك، هذا المثل يمكن من أكثر الأمثال اللي بنستخدمها بحياتنا اليومية، وفكرته بسيطة بس شو القصة؟ بقولوا أجدادنا زمان إذا لحافك قصير ومديت رجليك أكثر منه رح تضر رجليك برا وتبرد، ومن هون صار المثل كناية عن إنه الإنسان لازم يعيش على قد إمكانياته، يعني إذا دخلك محدود ما تعمل حالك عايش حياة أكبر من قدرتك، وإذا معك القليل خطط على القليل، لأنه المشكلة مش إنه اللحاف قصير، المشكلة إنه أنت عارف إنه قصير وبرضه مصر تمد رجليك. يمكن هذا وهاي واحدة من أقدم النصائح الشعبية اللي كانوا أسيادنا وأجدادنا يقولوا لنا إياها، اعرف إمكانياتك وعيش على قدها. وإذا أنتوا عندكم مشكلة بهذا المثل مش عارفة، يمكن نلاقي له بديل.
0: إجا يكحلها عماها على راسه ريشة. أمثال بنحكيها كل يوم بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجت. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل شو القصة، أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على رايا أف أم.
2: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا أف أم على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا أف أم على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل حمله الآن. عين على فلسطين والعالم، رايا.بي.اس. الساعة الآن 10:00 صباحا.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
5: هو أريد،
6: وهي أريد،
7: أريد، طور عالمك.
2: كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
8: أهلا بكم مستعمرون مسلحون يقتحمون قرية سردة وحي الريحان شمال رام الله، حيث قاموا بجولات استفزازية في الشوارع وألقوا الحجارة على مركبات المواطنين وأطلقوا الرصاص الحي في الهواء لترهيب المواطنين، كما ألحقوا أضرارا بنصب تذكاري في المكان. مستعمرون يطلقون مواجههم في خربة أم الخير بمسافرية جنوب الخليل. مستعمرون يهاجمون الأهالي قاطفي الزيتون قرب جوريش بنابلس. قوات الاحتلال تعتقل الأسرين المحررين خالد برهم داود وخالد حمدان أبو حمدان، وذلك بعد مداهمة منزليهما جرى اقتحام الاحتلال لبلدة بيتا جنوب نابلس فجر اليوم هذا. وقد اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم مدينة بيت لحم وتمركزت في عدة مناطق وداهمت منزل المواطن وليد البستنجي في شارع الصف وفتشته دون أن يبلغ عن اعتقالات. مشاهد تنقلها وسائل الإعلام عن وصول عدد من الطائرات العسكرية إلى مطار الاحتلال وسط استعدادات لتصعيد محتمل مع إيران، في الوقت الذي زعم فيه الإعلام العبري أن أمريكا تحذر رعاياها في الشرق الأوسط من أن إيران وحلفائها قد يهاجمون أهدافا أمريكية في المنطقة. الأرصاد الجوية تتوقع أن يكون الجو اليوم بإذن الله غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. وفي ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في باقي المناطق. إلى اللقاء.
2: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على راية اف ام.
3: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
9: راية دوت بي أس.
6: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
10: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
11: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
10: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
11: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
12: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
13: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بالباي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
10: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
11: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
10: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
11: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
12: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
14: لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. رايدوت بي أسر.
9: الوطن في صفحة واحدة. رايا دوت بي أس.

0: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
1: لما بدك تحلى الأيام بوابة البيت بتعطيك التمام،
2: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إله مثيل، نابلسي تركي
1: وجمال حلويات بوابة البيك عالباب.
2: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
1: حلوا أيامكم زورونا،
2: حلوا أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس، رفيديا.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، راية FM تجمع كل الأذواق.

0: كتير حلو.
1: في كل مرة بتقرر شو تشتري اتذكر انه لقرارك اثر، اثر على مصنع وعلى عامل وعلى شاب عم يبني مستقبله. المنتج الوطني مش مجرد خيار بالسوق، هو استثمار بالمكان اللي مننتمي لإله وبالمستقبل اللي كلنا منحلم فيه.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك، البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: الآن 11:00 صباحا. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك، كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
5: أهلا بكم. مستشفى شهداء الأقصى يعلن عن استشهاد مواطن برصاص قوات الاحتلال شرق مخيم المغازي وسط القطاع وسط إطلاق نار مكثف من دبابات الاحتلال شرق دير البلاح وقرية المصدر وجنوب مخيم المغازي وسط غزة. بحماية قوات الاحتلال عصابات المستعمرين تسرق 20 رأس غنم من مزارع أبو محمد الكعابني أثناء تواجده في وادي عنقينيا شمال غرب رام الله. عصابات المستعمرين تهاجم قاطفي الزيتون أثناء تواجدهم في أراضيهم في المنطقة الشمالية من بلدة دربلوط غرب سلفيت، فيما أقدم المستعمرون على رش الأهالي بغاز الفلفل. شهود عيان فدول بندلاع مواجهات بين الأهالي وعصابات المستعمرين عقب اقتحام الأخير أراضي المزارعين في بلدة بيئة جنوب نابلس. قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز السام على قاطفي الزيتون في بلدة عبوان شمال رام الله، فيما منعت المواطنين من الوصول إلى أراضيهم في منطقتي وادي اللبن وغرابة شرق البلدة. مصادر محلية تؤكد إقدام الاحتلال على مصادرة مركبات عقب اقتحام آليات الاحتلال مخيم الفوار جنوب الخليل. قوات الاحتلال تعتقل 9 مواطنين من مدينة الخليل بينهم مدير الحرم الإبراهيمي الشريف جراء اقتحامها عدة أحياء من المدينة فجر وصباح اليوم ومداهمة عدد من المنازل. مستعمرون مسلحون اقتحموا صباح اليوم قرية سردة وحي الريحان شمال رام الله وقاموا بإلقاء الحجارة صوب مركبات المواطنين وسط إطلاق الرصاص الحي في الهواء لترهيب المواطنين. مستعمرون يطلقون مواشيهم في خربة أم الخير بمسافرية جنوب الخليل. مستعمرون يهاجمون الأهالي قاطفي الزيتون قرب جوريش بنابلس. الأرصاد الجوية تتوقع أن يكون الجو اليوم بإذن الله غائما جزيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى على من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. إلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت وأكثر من صورة.
10: راية.بي.أس.
9: راية.بي.أس، بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا.
2: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.

0: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
1: بلدنا مليانة طاقات بتستحق الفرصة، منتجات، خدمات وحرف بإبداع فلسطيني ومنفتخر فيه. كل مرة بتختار المحلي انت بتدعم فكرة وبتشجع نجاح وبتساهم ببناء مستقبل أفضل.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: الساعة الآن 12:00 ظهرا. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
5: أهلا بكم. مستشفى شهداء الأقصى يعلن عن استشهاد مواطن برصاص قوات الاحتلال شرق مخيم المغازي وسط القطاع وسط إطلاق نار مكثف من دبابات الاحتلال شرق دير البلاح وقرية المصدر وجنوب مخيم المغازي وسط غزة. بحماية قوات الاحتلال عصابات المستعمرين تسرق 20 رأس غنم من مزارع أبو محمد الكعابني أثناء تواجده في وادي عنقينيا شمال غرب رام الله. عصابات المستعمرين تهاجم قاطفي الزيتون أثناء تواجدهم في أراضيهم في المنطقة الشمالية من بلدة دربلوط غرب سلفيت فيما أقدم المستعمرون على رش الأهالي بغاز الفلفل. شهود عيان يفيدون باندلاع مواجهات بين الأهالي وعصابات المستعمرين عقب اقتحام الأخير أراضي المزارعين في بلدة بيتا جنوب نابلس. قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز السام على قاطفي الزيتون في بلدة عبوين شمال رام الله فيما منعت المواطنين من الوصول إلى أراضيهم في منطقتي وادي اللبن وغرابة شرق البلدة. مصادر محلية تؤكد إقدام الاحتلال على مصادرة مركبات عقب اقتحام آليات الاحتلال مخيم الفوار جنوب الخليل. قوات الاحتلال تعتقل 9 مواطنين من مدينة الخليل بينهم مدير الحرم الإبراهيمي الشريف جراء اقتحامها عدة أحياء من المدينة فجر وصباح اليوم ومداهمة عدد من المنازل. مستعمرون مسلحون اقتحموا صباح اليوم قرية سردة وحي الريحان شمال رام الله وقاموا بإلقاء الحجارة صوب مركبات المواطنين وسط إطلاق الرصاص الحي في الهواء لترهيب المواطنين. مستعمرون يطلقون مواشيهم في خربة أم الخير بمسافرية جنوب الخليل. مستعمرون يهاجمون الأهالي قاطفي الزيتون قرب جوريش بنابلس. الأرصاد الجوية تتوقع أن يكون الجو اليوم بإذن الله غائما جزيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى على من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. إلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
10: رايا دوت بي أس.
9: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.altakafol-ins.ps.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم صل وسلم وبارك على نورك الأسبق وصراطك المحقق الذي أبرزته رحمة شاملة لوجودك وأكرمته بشهودك واصطفيته لنبوتك ورسالتك وأرسلته بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنك وسراجا منيرا. اللهم صل على النور اللامع والقمر الساطع والبدر الطالع والفيض الهامع والمدد الواسع والحبيب الشافع والنبي الشارع والرسول الصادع والمأمور الطائع والمخاطب السامع والسيف القاطع والقلب الجامع، وصلى الله وسلم عليه وعلى آله الكرام وأصحابه العظام وأتباعهم من أهل السنة والإسلام. اللهم صل صلاة ترضاها ذاتك على سيد أحبابك. اللهم بحنين روحه الطاهرة إليك وبحب قلبه المبارك عليك، اللهم بجمالك بجلالك بقدسك بقدرتك بعظمتك بجبروتك برحمتك بسلطانك بعظيم شأنك تولى أمرنا، يسر أمرنا احلل عسرنا اشرح صدرنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه الطاهرين وعبادك الصالحين.

اللهم صل على عرش رحمتك الشاملة وبركاتك الكاملة في حضرة وحدانيتك من حيث إحاطة قولك: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. فأنلنا اللهم من بركاته، وافتح اللهم أقفال قلوبنا بمفاتيح حبه، وكحل أبصار بصائرنا بأثمد نوره، وطهر أسرار سرائرنا بمشاهدته وقربه، حتى لا نرى في الوجود فاعلا إلا أنت. اللهم صل على كاف كفايتك وهاء هدايتك وياء يمينك وعين عصمتك وصاد صراطك، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات، عدد الملائكة والحور العين والولدان والإنس والجان وخلق البحر والأنعام والدواب والوحوش والأطيار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات، عدد الحسوم والأعضاء والبطون وما حوت، عدد العروق والمسام والأسماع والأبصار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات، عدد الزروع والنبات والأوراق والأغصان والأشجار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات، عدد الحب والنوى والبذور والزهور والفواكه والثمار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات، عدد السماء ودوران الفلك وممر السحاب وهبوب الرياح ولمع البرق وأصوات الرعد وقطر الأمطار.

القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا رب الحبيب محمد صل وسلم على الحبيب محمد كما تحب الحبيب محمدا. اللهم أفض علينا من فائض سيدنا محمد واحشرنا يا ربنا في زمرة سيدنا محمد وأجرنا يا ربنا من عذاب القبر وأهوال يوم القيامة ببركات سيدنا محمد وأدخلنا ووالدينا الجنة بشفاعة سيدنا محمد وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم

صلاها على أحد من أنبيائه وأصفيائه، أشهد يا رسول الله أنك قد بلغت ما أرسلت به، ونصحت أمتك وعابدت ربك حتى أتاك اليقين، وكنت كما نعتك الله في كتابه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فصلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه وسمواته وأرضه عليك يا رسول الله.

اللهم صل على الواحد الثاني المخصوص بالسبع المثاني السر الساري في منازل الأفق الرحماني القلم الجاري بمداد المدد الرباني على طور العقل الإنساني صلاة تتجدد بتجدد رحمتك عليه وانتهاء نورك وسرك إليه، فهو ألف أحديتك وحاء وحدانيتك وميم ملكك ودال دينك، ألا لله الدين الخالص. فقد أخلصت الخالص القائم بالدين الخالص وأضفته إليك، فصل يا رب على من قام بما أضفت إليك على التحقيق، فأتم دينك وبلغ رسالتك وأوضح سبيلك وأدى أمانتك وأقام البرهان على وحدانيتك وأثبت في القلوب أحديتك، فهو سرك المصون بهيبتك وجلالك المتوج بنور أسرارك وجمالك. بل صلي ربي عليه قدر مقامه العظيم لديك وعلى قدر عزته عليك.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة، جامع الحقائق وأفضل

نتوسل إليك بك، ونسألك ولا نسأل غيرك بحقك وحق نبيك أن تميتنا على ملته، وأن تحشرنا في زمرته وتحت لوائه وعنايته، وأن تغفر ذنوبنا، وأن تستر بمنك عيوبنا، وأن تطهر من صدأ الغفلة قلوبنا، وأن تتجاوز عنا وعن سيئاتنا، وأن تهون علينا سكرات الموت وما بعده من فتنة القبر والحشر والأهوال العظيمة التي لا يسعنا حملها لضعفنا إلا ما كان من عفوك وجودك ورحمتك، فأنت الجواد الكريم الغفور الرحيم. والصلاة والسلام التامان الأكملان على سيدنا ومولانا محمد الذي انعقدت له العزة في الأزل وانسحب فضلها إلى ما لم يزل.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: صوتها عالٍ،

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: الجودة بتنعرف بالتجربة والثقة بتكبر مع كل مرة بنختار الصح. المنتج الوطني أثبت حضوره لأنه صنع بإتقان ووصل لكل بيت بثقة. خلي دايما من ضمن اختياراتك لأنه بيستحق.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: الساعة الآن 1 ظهرا. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
5: أهلا بكم. إصابة مسنة 79 عاما بجروح جراء مهاجمتها من كلب أطلقه مستعمرون تجاه قاطفي الزيتون في قرية بيرين شرق الخليل. إصابة متضامنة أجنبية بعد اعتداء مستعمرين عليها في منطقة دير بزيع غرب رام الله في الوقت الذي أكد فيه رئيس المجلس القروي هناك بأن الاحتلال صادر نحو 3000 دونم وأعلن أنها منطقة عسكرية مغلقة. جنود الاحتلال والمستعمرون يطلقون الرصاص الحي لمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وطردهم منها في المنطقة الشمالية من بلدة دير بلوط غرب سلفيت، فيما اعتدى مستعمرون على مركبة المزارع نسيم فايز أثناء وجوده في أرضه بالمنطقة ذاتها. احتراق أراض زراعية جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغزب اتجاه قاطفي الزيتون في بلدة قصرى جنوب نابلس، فيما أحرق مستعمرون مركبة واعتدوا على قاطفي الزيتون في محيط قرية تيل جنوب المدينة. مستعمرون يهاجمون قاطفي الزيتون في دير السودان شمال رام الله، حيث أفادت مصادر محلية بأن مستعمرين برفقة كلاب وبحماية قوات الاحتلال هاجموا قاطفي الزيتون في القرية وسرقوا المحصول وأجبروا المواطنين على مغادرة أراضيهم الزراعية. آلاف المواطنين أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك بالرغم من التفتيج الاستفزازي الذي تمارسه شرطة الاحتلال المنتشرة في أزقة البلدة القديمة بالقدس وعند أبواب الأقصى وسط منع دخول عشرات الشبان إلى الأقصى. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تعلن تسجيل 19 اعتداء للمستعمر منذ صباح اليوم، شملت مهاجمة قاطفي الزيتون وأحرق مركبة واقتلاع أكثر من 50 شجرة زيتون وإطلاق الرصاص في دير بلوط وإصابة مزارع في كفر الديك بحماية قوات الاحتلال. هذا وسرقت عصابات المستعمرين 20 رأسا من الأغنام من مزارع أبو محمد الكعبن أثناء تواجده في وادي عنقينيا شمال غرب رام الله. قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز السام على قاطفي الزيتون في بلدة عبوين شمال رام الله، فيما منعت المواطنين من الوصول إلى أراضيهم في منطقتي وادي اللبن وغرابة شرق البلدة. مساء يكون الجو بإذن الله باردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق، وغدا السبت يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بثلاث درجات مئوية، ويكون الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية وحارا في بقية المناطق. إلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: أغنيات الزمن الجميل.

0: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة، من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
1: لما بدك تحلى الأيام، بوابة البيك بتعطيك التمام.
2: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إله مثيل. نابلسي تركي
3: وجمال حلويات بوابة البيك عالباب.
2: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
4: حلو أيامكم، زورونا،
2: حلو أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس، رفيديا.

didn't.

اقدر ارد وي من حسنك.

يا دجلة أنا عطشان ما أقدر أرتوي من حسنك.

بخاطر ريح يا ابو الجناحين مراكش فين وتونس فين انا لحبيب منك واتنين وبعدهم عن

ونسى يا خضرة يا حارقة الأكباد غزلانك البيضة تتعب على الصياد ونسى يا خضرة.

لجنادي إنا كنا. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقة موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: عين على فلسطين والعالم. raya.bs. الساعة الآن 12:00.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
1: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك، كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
5: أهلا بكم. إصابة مسنة 79 عاما بجروح جراء مهاجمتها من كلب أطلقه مستعمرون تجاه قاطفي الزيتون في قرية بيرين شرق الخليل. إصابة متضامرة أجنبية بعد عدد مستعمرين عليها في منطقة ديربزيع غرب رام الله في الوقت الذي أكد فيه رئيس المجلس القروي هناك بأن الاحتلال صادر نحو 3000 دونم وأعلن أنها منطقة عسكرية مغلقة. جنود الاحتلال والمستعمرون يطلقون الرصاص الحي لمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وطردهم منها في المنطقة الشمالية من بلدة دير بلوط غرب سلفيت، فيما اعتدى مستعمرون على مركبة المزارع نسيم فايز أثناء وجوده في أرضه بالمنطقة ذاتها. احتراق أراض زراعية جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغزب اتجاه قاطفي الزيتون في بلدة قصرى جنوب نابلس، فيما أحرق مستعمرون مركبة واعتدوا على قاطفي الزيتون في محيط قرية تيل جنوب المدينة. مستعمرون يهاجمون قاطفي الزيتون في دير السودان شمال رام الله، حيث أفادت مصادر محلية بأن مستعمرين برفقة كلاب وبحماية قوات الاحتلال هاجموا قاطفي الزيتون في القرية وسرقوا المحصول وأجبروا المواطنين على مغادرة أراضيهم الزراعية. آلاف المواطنين أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك بالرغم من التفتيش الاستفزازي الذي تمارسه شرطة الاحتلال المنتشرة في أزقة البلدة القديمة بالقدس وعند أبواب الأقصى وسط منع دخول عشرات الشبان إلى الأقصى. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تعلن تسجيل 19 اعتداء للمستعمر منذ صباح اليوم، شملت مهاجمة قاطفي الزيتون وأحرق مركبة واقتلاع أكثر من 50 شجرة زيتون وإطلاق الرصاص في دير بلوط وإصابة مزارع في كفر الديك بحماية قوات الاحتلال. هذا وسرقت عصابات المستعمرين 20 رأسا من الأغنام من مزارع أبو محمد الكعبن أثناء تواجده في وادي عنقينيا شمال غرب رام الله. قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز السام على قاطفي الزيتون في بلدة عبوين شمال رام الله، فيما منعت المواطنين من الوصول إلى أراضيهم في منطقتي وادي اللبن وغرابة شرق البلدة. مساء يكون الجو بإذن الله باردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق، وغدا السبت يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بثلاث درجات مئوية، ويكون الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية وحارا في بقية المناطق. إلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
6: اول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز ايفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم الا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من اب ستور او جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك اسهل.
7: توفير اليوم باربك للمليون مع بنك الاسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد، السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت وأكثر من صورة.
3: رايا دوت بي أس
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
3: من أجلك أنت.
9: الملفات السياسية والتطورات الميدانية محليا وعالميا، نقرأ لكم المشهد ونحاور صناع القرار ونحلل أبعاد الحدث بمهنية عالية. تغطية شاملة، مقابلات حصرية وتحليلات لا تكتفي بنقل الخبر بل تكشف ما وراءه. يوم جديد، برنامج الإخباري يومي من الأحد إلى الخميس 7 صباحا على رايا اف ام ورايا تي في، برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

0: في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا على راية أف أم.
1: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
2: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.
3: إحنا ما بنصنع منتجات بس، إحنا بنصنع قصص نجاح. كل مشروع وطني بدأ بحلم وكبر بدعم الناس، واليوم دورك يكون جزء من هاي القصة. اختار المنتج الوطني لأنه كل نجاح بيستحق فرصة.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة راية الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
0: ماذا قالت الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعالمية؟ وما الذي تخفيه العناوين بين سطورها؟ في أوراق الصحافة نقرأ أبرز العناوين ونكشف أهم القضايا والتحليلات. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا على راية أف أم.
5: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساء
1: برعاية جوال.
2: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إيسداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: بين مسؤولياتك اليومية، شغلك وبيتك وعائلتك، ما تنسي أنه صحتك أهم إشي بحياتك. فحص بسيط اليوم ممكن يمنحك طمأنينة كبيرة لبكرة. ما تستني ظهور الأعراض، لأنه الكشف المبكر عن سرطان الثدي يعني فرصة أكبر لاكتشافه في مراحله الأولى والتعامل معه بشكل أفضل. لا تأجلي، افحصي وطمنينا. شهر أكتوبر، شهر التوعية بسرطان الثدي، مع تحيات البنك الإسلامي الفلسطيني.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: الساعة الآن 3:00 عصرا. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
5: أهلا بكم. إصابة طفلة برصاص الاحتلال في مخيمات بئر 19 جنوب غربي خان يونس جنوب القطاع. جيش الاحتلال يطلق قنابل الغاز على قاطفي الزيتون ومنازل المواطنين في صريف شمال الخليل. مستعمرون يحرقون مركبة في قرية تل جنوب غرب نابلس ويهاجمون المزارعين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في قرى تل جنوب المدينة وجماعين وقصر وبيت وأسرين جنوبا وسباستيا وبيت مريان شمال غرب نابلس وبيت فوريك وبيت دجن شرقا، فيما منع جيش الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إلى مصابين بالاختناق في بلدة برقة بنابلس. قوات الاحتلال تعتقل المواطن مهند حمد الله بعد مداهمة منزله في الحي الشمالي من مدينة طول كرم، كما اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الشاب مجاهد جواد أبو عليا ونكلت به في قرية المغير شمال شرق رام الله. قوات الاحتلال تسرق مركبة وجرارين زراعيين وكميات من الأعلاف في مسافر ياطا جنوب الخليل. جنود الاحتلال يمنعون المزارعين من قطف ثمار الزيتون في تجمع عرب الخولي شرق كفر ثلث قضاء قلقيلية، هذا وأفادت مصادر محلية بإصابة شاب عمره 33 عاما إثر اعتداء مستعمرين عليه بالضرب في بلدة إماتين شرق قلقيلية. إصابة متضامنة أجنبية بعد اعتداء مستعمرين عليها في منطقة دير بزيع غرب رام الله، في الوقت الذي أكد فيه رئيس المجلس القروي بالقرية أن الاحتلال صادر نحو 3000 دونم وأعلنها منطقة عسكرية مغلقة. جنود الاحتلال والمستعمرون يطلقون الرصاص الحي لمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وطردهم منها في المنطقة الشمالية من بلدة دير بلوط غرب سلفيت، فيما اعتدى مستعمرون على مركبة المزارع نسيم فايز أثناء وجوده في أرضه بالمنطقة ذاتها. مستعمرون يهاجمون قاطفي الزيتون في قرية دير السودان شمال رام الله، حيث أفادت مصادر محلية بأن مستعمرين برفقة كلاب وبحماية قوات الاحتلال هاجموا قاطفي الزيتون في القرية وسرقوا المحصول وأجبروهم على مغادرة أراضيهم الزراعية. آلاف المواطنين أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك بالرغم من التفتيش الاستفزازي الذي تمارسه شرطة الاحتلال المنتشرة في أزقة البلدة القديمة بالقدس وعند أبواب الأقصى وسط منع دخول عشرات الشبان إلى الأقصى. قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز السام على قاطفي الزيتون في بلدة عبوين شمال رام الله، فيما منعت المواطنين من الوصول إلى أراضيهم في منطقتي وادي اللبن وغرابة شرق البلدة. مساء يكون الجو بإذن الله باردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق، وغدا السبت يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بثلاث درجات مئوية، ويكون الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية وحارا في بقية المناطق. إلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: رايا دوت بي أس.
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
3: من

0: ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.vs. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
3: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، الباطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك متطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.

0: خلي ثقتك تبدأ من هون، من خدمة محلية بتستحق، ومن حرفة بتحمل هوية، ومن مشروع وطني عم يكبر يوم بعد يوم. لأنه نجاح لما يكون وطني بنفتخر فيه كلنا.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
2: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا رايا. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمرض.

القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب الجود والعطاء، ورب الخير والنماء، ورب الأرض والسماء، ورب الحمد والثناء، نسألك أن تمن علينا بالثبات وصدق العزيمة وقوة اليقين. اللهم امنحنا القدرة على طاعتك وامتثال أمر نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم لا إله إلا أنت، بيدك الخير، فأعطنا خير الدنيا ونعيم الآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم احملنا على عفوك ولا تحملنا على عدلك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم يا مؤنس كل وحيد، ويا صاحب كل فريد، ويا قريبا غير بعيد، يا ذا الجلال والإكرام، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، وارزقنا يا رب الجنة بغير حساب. والصلاة والسلام على نبي الرحمة.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
2: الساعة الآن 4 مساء.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
5: هو أريد،
6: وهي أريد،
7: إحنا أريد.
2: أريد طور عالمك، كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
8: أهلا بكم. إصابة طفلة برصاص الاحتلال في مخيمات بئر 19 جنوب غربي خان يونس جنوب قطاع غزة. قوات الاحتلال تعتقل مزارع وعددا من أبنائه أثناء قطفهم الزيتون قرب مدخل بلدة يعبد جنوب غرب جنين. قوات الاحتلال تعتقل 3 مواطنين وتجبر المزارعين على مغادرة أراضيهم في بلدة كفر ثلث جنوب قلقيلية. اندلاع مواجهة بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة سعير وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت تجاه الأهالي شمال الخليل. وأطلق جيش الاحتلال قنابل الغاز على قاطفي الزيتون ومنازل المواطنين في صريف شمال الخليل. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة ترقومي غرب الخليل وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب الأهالي. قوات الاحتلال تواصل حصارها لتجمع الرأس الأحمر جنوب طباس وتمنع إدخال صهاريج المياه للأهالي والمواشي منذ نحو 25 يوما وتجبر عائلة على الرحيل قسرا عن أرضها. إصابة شابين أحدهما دهسا والآخر ضربا جراء هجوم المستعمرين على المزارعين في قرية تيل جنوب غرب نابلس. هذا وأحرقت عصابات المستعمرين مركبة في القرية وهاجمت المزارعين أثناء قطف الزيتون في قرى تيل وجمعين وقصر وبيت وأسرين وسباستيا وبيت إمرين وبيت فوريك وبيت دجن. فيما منع جيش الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إلى مصابين بالاختناق في بلدة بورقة واقتحم منطقة القنيطرة غرب بيت فوريك قضاء نابلس. قوات الاحتلال تعتقل المواطن مهند حمد الله بعد مداهمة منزله في الحي الشمالي من مدينة طول كرم. كما اعتقلت الشاب مجاهد جواد أبو علي ونكلت به في قرية المغير شمال شرق رام الله. قوات الاحتلال تسرق مركبة وجرارين زراعيين وكميات من الأعلاف في مسافرية جنوب الخليل. جنود الاحتلال يمنعون المزارعين من قطف ثمار الزيتون في تجمع عرب الخولي شرق كفر ثلث قضاء قلقيلية. فيما أفادت مصادر محلية بإصابة شاب عمره 33 عاما إثر اعتداء مستعمرين عليه بالضرب في بلدة ماتين شرق قلقيلية. مساء يكون الجو بإذن الله باردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق، وغدا السبت يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام ب3 درجات مئوية، ويكون الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية وحارا في بقية المناطق. إلى اللقاء.
2: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
9: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة، وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
10: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إله مثيل، نابلسي تركي
1: وجمال حلو يا بوابة البيك عالباب.
0: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
1: حلوا أيامكم زورونا،
0: حلوا أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس رفيديا.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة، من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: راية دوت بي أس
0: بوابة الوطن من أجلك أنت.

0: الساعة الآن 5:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
0: هو أريد،
2: وهي أريد،
3: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل. توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل، الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: رايف ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد 5:00 مساء
5: برعاية جوال.
6: مشاهدينا متابعينا الأفاضل، أهلا وسهلا فيكم في هذه الاستضافة الجديدة من سلسلة حلقات بودكاست ضيف الراية. نحن معكم على أثير شبكة راية الإعلامية وبرعاية جوال، ورافقكم أنا أحمد عياش في هذه المساحة الدافئة من هذا البيت الكبير. خلينا نبلش الحكاية. ضيفنا اليوم هو ابن مدينة اللد المحتلة، شيخ وداعية، يعد من كبار مستشاري جمعية اللد الوطنية، من المناضلين، من الخطباء المتميزين، يدعو إلى التصحيح والإصلاح في كثير من المفاهيم. يشغل منصب مدير معهد إعداد الدعاء في وزارة الأوقاف. وضيفنا اليوم الشيخ الفاضل الدكتور ماجد صقر. أهلا وسهلا فيك دكتور.
7: أهلا وسهلا بك وبأسرة راية والمشاهدين والمستمعين.
6: يعني أنا بدي أعتذر أولا عن كلمة ضيف الراية، لأنك مش ضيف، أنت محل في راية.
7: والله.
6: نعم، يعني إحنا بنقول وإحنا في انتظارك أنه إذا الضيف كنا لهم، هو مش ضيف، هو من أعمدة الراية.
7: شوف، راية يعني لها فضل علي، وفي نفس الوقت الحمد لله كان لي نشاط فيها وإيصال لأفكار، لأنه أنا كنت أعطي في راية وحتى في إذاعات إسلامية لم أستطع أن أطرح ما عندي من أفكار في إذاعات إسلامية مثل ما أطرحه في راية، لوعي جمهورها ونفس الوقت لاتساع أماكن البث والمساحة الحرة التي تعطى من قبل القائمين عليها في نشر الوعي الديني وتغيير قيم وثقافة المجتمع.
6: والجميل في موضوع، يعني واحنا راح نجيب باستفاضة دكتور في هذا الموضوع، حالة الوعي الفكري والاجتماعي والديني في هذا الموضوع. يعني بس بداية دائما نبدأ من المساحة الواسعة، كيف شايف البلد يا دكتور؟
7: والله شوف، يجب أن نفرق بين أن تتفائل وبين الواقع. الواقع مرير وصعب. يعني رب العالمين يقول حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. يعني إذا الرسل وصلوا لمرحلة أنه يئسوا من النصر، بسبب شدة المؤامرة في هذه اللحظات يأتي الفرج. فبالتالي إحنا من ناحية استبشار بالخير موجود، التفاؤل لا يمكن أن نستغني عنه، لأنه الإنسان على مستوى الشخص ومستوى الأمة إذا فيش تفاؤل بموت بنتي بتدمر. لكن على مستوى الواقع الحقيقة واقع مرير. ليش مرير؟ لأنه الساحة الفلسطينية مفسخة للأسف. يعني إحنا لاحظنا قبل 7 أكتوبر كيف كانت الساحة الإسرائيلية الأعداء مفسخين، لما إجا 7 أكتوبر اتوحدوا، إحنا لم نستطيع أن نتوحد، لا لأجل الأقصى ولا لدماء الشهداء 70,000 في غزة ولا لاعتداء المستوطنين. فبالتالي في مساحة كبيرة نستطيع أن نتفق عليها، مثل تحرير الأسرى، الأقصى، كرامة الأمة، مجابهة الاستيطان والاحتلال، كثير من الأمور، لكن مش متوحدين. الشغل الثاني، العالم للأسف كله يقف مع القوي وإحنا إضعاف، كثير من العربان باعونا، فبالتالي الأمور تسير نحو الأسوأ، لكن يبقى التفاؤل موجود. يعني عشان ما يقولوش الشيخ يأسنا، لا، يبقى الأمل في الحياة وفي التغيير، والله عز وجل يغير، لكن علينا أن نعمل، مش نكون متدينين هبل إنه كلن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أضرب أصيبه وكل نصيبه، ما بزبط. يجب أن نخطط وأن نعمل على التغيير وأن نتوافق على برنامج سواء وطني، إصلاحي، تربوي، ديني، قيمي، أخلاقي، عشان ننهض في الأمة، وبعد ذلك إن شاء الله يأتي التغيير. لكن الواقع صعب ومرير على جميع المستويات الدينية والاقتصادية والعلمية والتعليمية. أنت لما يعني أنا برضو الدكتوراه في التربية، أنت بتحكي على الفاقد التعليمي لطلابنا اللي ببلغوا 15 سنة و14 سنة، 3 سنين صحيح. نتيجة الكورونا ومد والحروب، بس هذا هنا عنا كيف في غزة مع هاي الحروب.
6: هذا بس المقياس للمدارس اللي هي يعني ستيبل، يعني ثابتة ومنتظمة.
7: فإحنا في بعض الأحيان يجب أن نقف عند نقاط محددة ونقول إحنا أخفقنا في هذا المجال، يجب أن نبدأ، مش نضلنا نقول زي الخطيب اللي بوقف غدا نصر الله، غدا نصر الله. طب شو عملنا لنصر الله؟
6: ملش.
7: مش نصر الله تبع حزب الله، لا، للنصر اللي قادم. أيوة بلاش يفهموا خطأ. فبالتالي نصر الله قادم، لكن شو عملنا؟ شو هيئنا أنفسنا؟ شو بنينا؟ شو بنينا في أبنائنا، في مجتمعنا، عشان يتحقق النصر ويستمر النصر؟
6: نرجع للتاريخ.
7: نعم.
6: اللد شو بتعني لك دكتور؟
7: الحقيقة يعني دائما كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أخرجوه من مكة ونظر إلى مكة وقال والله إنك لأحب أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. ونحن نقول للد ويافا وحيفا وعكا وكل أراضي 48، وللأسف اليوم تنطبق شوي على 67، والله إنك لأحب أرض الله إلينا ولولا أن اليهود أخرجونا منك ما خرجنا. سيأتي إن شاء الله يوم، إن لم يكن على زماننا على زمن أبنائنا، أن نعود إلى ديارنا إلى بلادنا وأن نعمرها إن شاء الله، وهذا وعد من الله عز وجل. لكن ما بدي أتحدث كما يتحدث البعض 2000 وكذا والنام، لا، وعد الله سيتحقق، لكن ليس شرط أن يتحقق على زمني أو في سنة محددة، لا. قال الشيخ الشعراوي في تفسير سورة الإسراء اللي هي اسمها بني إسرائيل: عبادا لنا أولي بأس شديد. عندما نصبح عباد لله يتحقق النصر. إحنا في عبودية حقيقية في حياتنا، في سلوكنا اليوم. للأسف الأخ مع أخوه، ابن أمه وأبوه في حالة من الفتور، وأمرار مش الفتور، بكره الخير لأخوه. فبالتالي إحنا منقول اللد إن شاء الله ستعود وسنعود إليها إن شاء الله، وإحنا كل فلسطين بالنسبة إلنا واحدة، وبالأخص القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية التي تدنس ويعتدى عليها، ورمز بركة وقدسية فلسطين هو المسجد الأقصى، إن شاء الله يحرر قريبا
6: إن شاء الله. ويعني ومصح لنا إن شاء الله راح نصلي فيه على الأقل. يعني إحنا غبنا عنه سنوات لمسجد الأقصى، يعني قصرا، وإن شاء الله ربنا بفرجها. يعني دراسة الشريعة دكتور، وهذا التخصص في معظم الأحيان بيكون له علاقة بالوراثة. بكون إما الأب أو الجد أو يعني في شيخ في العائلة السابقة بكون في له امتداد. نادرا جدا ما تلاقي حدا ما فيش في العائلة امتداد مشيخة بين قوسين أو له علاقة بالشريعة.
7: شوف أنا من الحالات النادرة.
6: نعم.
7: ليش؟ لأنه أنا أبوي من اللد، يعني شهدنا النكبة والنكسة، أبوي شهد النكبة وأنا شهدت النكسة. أنا مواليد 67، يعني أنت بتحكي بشهر 2 بعد ميلادي بأشهر حدثت النكسة في 67. أنا عشت في أسرة يتيمة، يعني لما توفت أمي أصلها لبنانية، أبوي يعني ما كانش متدين، بالعكس كان كيف، يعني يحب شمبة الهواء ويروح، وراعى بيروت وتعرف على أمي واتزوجوا، وأبوي وحيد في الشيء له، لا إخوة ولا خوات، يعني ست جابته بعد 16 سنة من المعاناة، وفي نفس الوقت فيش إلنا أخوال وخالاتها، فلم ننشأ في بيئة متدينة. يعني باعتبار أول من تدين في الأسرة تقريبا أنا وصغير، أنا ونقلت التدين إلى الأسرة بحمد الله، وهذا رعاية من الله عز وجل مش شطارة منا، فبدأ التدين والميل إلى دراسة الشريعة، وبالأخص قبل أن أدرس الشريعة كان هناك نشاطات في الانتفاضة الأولى، مسجدية، دروس تجويد، إعطاء مواعظ، كل هذا كان تربية كانت أقوى مما حصلت عليه في الجامعة. يعني
6: سبحان الله، يعني كيف تقسيمة الأشياء بتصير، هي بتيسير رب العالمين أكيد. يعني
7: نعم.
6: نقلت المشيخة ودراسة الشريعة للأجيال بعدك؟
7: شوف، لا لأبنائي أنا تركت لهم الحرية، يعني عندي ولد الكبير دارس محاسبة، الثاني محاسبة، الثالث أدرس إنجليز، بنتي درست تربية، والصغير لسه يعني بعلم حلاقة، بالإضافة لأنه متفوق الأول على الصف، يعني بس إنه يكون في إيده صنعة. ليش اليوم بتلاحظ إنه الأكاديمي للأسف،
6: الله أتفق معك تماما،
7: بكون في بعض الأحيان بدناش نكون متسول، لكن أنت شايف الموظفين في راتب كامل مش قادرين، اللي تكون معاه صنعة مساندة، والصنعة مع الإنسان المتفوق أفضل. يعني الفكرة إنه دائما الصنايع يكون ضعيف هاي غلط، بالعكس هو لما يكون من المتميزين في صفه يبدع في مجاله، ليس صنايع بكون عادي. فلم أنقل دراسة الشريعة إلى أبنائي، تركت لهم الخيار، لكن الحمد لله مربيين على الأدب والدين والأخلاق. وأنا دائما أقول ديننا وقرآننا، وهذا كان آخر مؤلف من مؤلفاتي، الأخلاق فريضة شرعية وضرورة بشرية، القرآن من الألف إلى الياء كتاب أخلاق. وقال سفيان الثوري: من فاقك في خلقه فاقك في دينك. فبالتالي التمايز ليس في الصلاة واللحية والدجداشة وإنه إمام مسجد، لا، بدنا نشوف التمايز من خلال الأخلاق. فأنا الحمد لله ربناهم على الأخلاق، وإن شاء الله يستمروا على ذلك، فبالتالي عندهم تدين عادي، ليس مشايخ ولا درسين شريعة، وإن كان الإنسان بحب إنه هذا المجال يكون متخصص لأحد أبنائه حتى إيش يكون في استمرارية لهذا الموضوع، لأنه الحقيقة الشيخ في مجتمعنا له احترامه، بالأخص لما يكون قدوة حقيقية.
6: نعم.
7: ليش؟ لأنه الشيخ مثلا أنت كثير من الأماكن بتدخلها في الجبة واللفة والكذا، تفضل يا سيدي الشيخ، إحنا صحيح. بطبعنا منحب المتدينين، ودائما التدين يستطيع أن يغير أسرع من غيره التدين. لذلك في خطر للتدين، إذا كان التدين مخشوش قد يدمر. لذلك قال ابن رشد: إذا أردت أن تسيطر على جاهل فاصبغ له الباطل بصبغة دينية. لاحظ، فبالتالي الشيخ له تأثيره في المجتمع وله احترامه، لكن هذا الاحترام للأسف في هذه الأيام بسبب الأوضاع الاقتصادية شوي بخف، لأنه لما درسنا الماجستير كان دكتور يدرسنا اسمه الله يرحمه عثمان أبو لبدة، كان يقول في وظيفتين ما بزبط تشتغل معهم أي وظيفة أخرى، وإذا بدك تشتغل وظيفة أخرى لازم تكون بمستوى اللي درسهم، التربية يعني المعلم، والدين إمام المسجد. ما بزبط إمام المسجد يضطر أنه يشتغل في الكزية أو يبيع في السوبر ماركت، يجي اللي بيكون في صلاة الجمعة ينظر إله على المنبر بشموخ وقوة، كل أعطيني باكيت شيبس ولا حبة بوزة، أو يشتغل شوفير تاكسي أو يعبي بنزين، كل خد الباكي تب، أو بعضهم يشتغل في كافيه يحط ولعات، أستاذ أو رجل دين. ليش؟ لأنه القيم في عند الناس مربوطة بالشخص في بعض الأحيان، وهذا خطأ بالأخص عند الصغار. فبالتالي في بعض الوظائف المعلم ورجل الدين، مهما كان رجل دين سواء مسلم أو مسيحي، ما بيصير يشتغل أي شغلة إذا اضطر، لازم تكون تليق. يعني إمام مسجد مع مدرس مقبولة، بس إمام مسجد مع شوفير تاكسي مش مقبولة، وإن كان الوظيفة مش عيب، لكن هذه الوظائف
6: هي ليست تقليلا لا
7: لا ولا شيء، لا لها خصوصية،
6: لأنه لها خصوصية فقط.
7: أنت تخيل مدير مدرسة عنده شركة غاز، لما الطالب هذا بكون حاسب حساب المدير وكذا وبيحترمه أو الأستاذ، ويطلع له جرة الغاز وأنا أحط لك إياها وأركب جرة الغاز، قيمة التعليم عند الطالب مربوطة في الشخص. فبالتالي لابد أن يكون المعلم أعلى راتب، إمام المسجد أعلى راتب، عشان يتفرغ لتغيير المجتمع. وأنا دائما أقول من تعلم على

0: بدأت في التغيير حقيقة بدأت من المناهج التغييرية، لكن إحنا للأسف ما عندنا نهضة في صناعة المنهج. يعني أنا دائما بضرب مثال، إحنا لعبونا إحنا وصغار لعبة الطاولة حواليها 5 كراسي و6 أطفال بكون يلفوا حوالينا الكراسي، المعلم بتصفق كل واحد بده يقعد على كرسي صح؟ فبالتالي اللي بيلاقيش كرسي وين بصفي؟
1: برا.
0: بالأخير بصفي عنا كرسي واحد لشخص واحد، لك تدافع عن كرسي حتى لو بتقتل أصحابك في الصف، وهذه إلها مغزى تربوي وسياسي. في اليابان كيف بيلعبوها؟ الستة يجب أن يجلسوا على 5 كراسي ولا بيخسر كل الفريق. تخيل، إذا أنا بدور على أخوي عشان أحطه جنبي عشان ما نخسرش. هنا بعلموك الأنا، هناك بعلموك الجماعة. المناهج التربوية عندنا لم ترتقي إلى مستوى تغيير قيم الإنسان وأخلاقه وتفكيره والعمل الجمعي. شوف الصين مثلا، شوف اليابان كيف شعب منتج. أنت لما تقرأ عن الصين، الرجل الصيني ينتج ما يعادل 5 أشخاص في الوطن العربي أو 6 أشخاص في الوطن العربي. إحنا عندنا بطالة مقنعة دمرت المجتمع، كثير منا لا يميل إلى العمل والإنتاج. يعني مش الموضوع بس موضوع راتب، إحنا دائما أقولها وإسمعها وهي صعبة بس هي حقيقية، أمة اقرأ أقل أمة تقرأ، أمة وكل اعملوا أقل أمة منتجة وأكثر أمة مستهلكة، أمة كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة أكثر أمة مبعثرة. الأمة الإسلامية ضمن دراسة بس أخذوا العرب بشكل من العالم 5% من العالم، يشترون سلاح 50% من العالم، ليس لتحرير الأقصى والأسرى والمظلومين، عشان نقتل بعضنا البعض. أمة الأخلاق أقل أمة تلتزم بأخلاق الإسلام، دراسة عشان ما مش نجلد ذاتنا بس نعرف إحنا وين.
1: لازم نوقف قدام المراية.
0: أحد العلماء المسلمين رحمان خان في جامعة جورج تاون في أمريكا سوى دراسة حول 100 خلق إسلامي وشاف أي دول تلتزم بأخلاق الإسلام. شوف النتيجة، أيسلندا، النرويج، السويد. أول دولة إسلامية 39 ماليزيا، إسلامية مش عربية. وبعدها سمي، بدناش نسمي أسماء لحساسية كذا، إشي 130، إشي 150، إشي 180 من 190 دولة في العالم. إذن حتى أمة الأخلاق مهزوزة أخلاقها، لم نتمسك. زمان كنا إحنا وصغار نقول الغرب فاقنا في العلم ونحن فقناه في القيم والأخلاق. طب اليوم في مشكلة، لا إحنا فايقينهم لا في العلم ولا في الأخلاق. إذن بحاجة إلى وقفة مع ذواتنا. مين يقف؟ المسؤولين، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. التربية والتعليم مسؤولة، وزارة الأوقاف مسؤولة، وزارة الإعلام مسؤولة عن برامج التي تبث وتغير. انت لاحظ مثلا البرامج الدينية، برامج الدينية في معظم الإذاعات مربوطة في ايش؟ في شهر رمضان، ومش برامج تغيير قناعات وتغيير أفكار وتغيير قيام. لا، سين وجيم نفس الإشي. بعض الإذاعات اتصلت عليهم قلت لهم صار لكم 20 سنة أنت تسأل والمفتي يجيب،
1: نفس الأسئلة.
0: طب حطوا برنامج قيامي مدة سنة، قيموا شو حققنا شو غيرنا في
1: ومن شيخ لغوة حتى، يعني وزارة الإعلام لغوها يعني.
0: بالضبط. ففي عنا
1: يعني اليوم حتى يعني الوزارة اللي كانت ممكن تكون هي ناظمة لهذا الموضوع تم إلغاها.
0: صحيح.
1: على موضوع الوعي.
0: نعم.
1: وأنت تتحدث عن موضوع الوعي، ولكن أستذكر في موضوع التربية في اليابان تحديدا، وأيضا في اليابان موضوع واحدة من الألعاب اللي بيلعبوها الأطفال زي ما تفضلت، ولكن هناك جزئية أخرى على سبيل المثال النظافة. عندنا يعاقب الطفل في المدرسة أو الطالب في المدرسة بأنه ينظف الساحة، وكانها عقاب إذا عمل إشي غلط اطلع نظف الساحة. في اليابان لا، في اليابان هي مهمة يعني على الطالب أنه ينظف مكانه، وبتعدها كأنها هي عبارة عن إنجاز. إحنا النظافة صارت عبارة عن عقاب.
0: شوف، دائما الدين له تأثير في التغيير، لكن لابد أن يساعد الدين تغيير ثقافة المجتمع. يعني أنا بدي أضرب لك مثال، ممكن إنسان شيوعي لا يؤمن بالله عز وجل، ثقافته تعود عليها على النظافة، لو راح على راس جبل فيش حدا مراقبه يستشعر انه

0: ارتكب إثم عظيم إذا قام وما نظفش حواليه. بينما إحنا المسلمين، إحنا اللي ديننا دين النظافة، روح على حديقة الاستقلال وشوف بعد ما تخرج، وكأنه نتفنن في إيذاء المجتمع. شوف المرأة عندما تربي أبنائها على نظافة البيت وأنه خارج البيت ما إلي فيه، هذه نظرة خطأ. ليش؟ لأنه المرأة إذا ابنها رمى محرمة على الأرض بتسوي إشكالية وبتحاول أنه تقول له لا يجوز وهذا بيتنا ولازم نحافظه. هي نفسها لو شافت ابنها محطش أجلكم الله كيس المهملات في زبالة وحطها جنبه ما بتتأثر. لابد أن ننظر إلى ثقافة المجتمع. بدي أعطيك قصة. أنا كنت في بيروت فبسأل شوفير التاكسي كيف بدي أعرف المناطق المسلمة من المسيحية من الشيعية، قال لي إذا شفت المنطقة نظيفة أعرف أنه إحنا في منطقة مسيحية، أقل نظافة السنة وبعدهم الشيعة. إذن أنا نظرتي قادم خارج المجتمع عن مجتمع مسلم، إذا لم أشاهد المجتمع بنظافة ونظام واحترام وأدب، لو ضليت يا شيخ تحكي عن النظافة وعن كذا لن أغير من ثقافتي. إذن النظرة العامة للمجتمع، لما إحنا نيجي نحكي عن اليابان شعب منتج شعب نظيف، أقول لك في النظام رئيس الدولة، ما إحنا إذا كان واحد جبه بتفضل يا شيخ تفضل بكيف وبحطني قبل 10 وأنا بتطلع لهم كأني أحسن منهم. هذه النظرة ما بيصير نشعر في النظام، في لا يجوز المحسوبية، لا يجوز إنه أنا أتجاوز دوري ولا أن أتجاوز القانون. هذا ما بيصير في الدول الأجنبية. رئيس الحكومة الوزير إذا خالف بتخالف. إحنا لا، ما بقدر يستطيع إنه يخالفك. فبالتالي لابد أن ننقل ذلك إلى ثقافة مجتمع كاملة، موضوع النظافة واحترام القانون وسيادة القانون.
1: هذا بوديني دكتور على صفحتك على الفيسبوك، وأنا ببحبش على بعض المعلومات. لك كاتب أن هذه الصفحة تبين مفاهيم دينية واجتماعية يجب أن تصحح.
0: نعم.
1: لفت انتباهي صراحة هذه المقولة، شو المقصود فيها؟ شو اللي لازم تصحح؟
0: أنا إلي مشاركات إعلامية ومشاركات في مؤتمرات بحوث كمان، وكذلك إلي مؤلفات، منها مثلا الرحمة، وفي الرحمة رحمة الموت، في كتاب المرأة بين الفهم المغلوط وظلم الموروث، كتاب مفاهيم ينبغي أن تصحح، ونهضة الأمة بين الواقع والمأمول، وآخرها كتاب الأخلاق فريضة شرعية وضرورة بشرية. الحقيقة أركز على شيء جديد، يعني أنا ما بهمني أجيب اللي حكاه قبلي، إذا ما بدي أجيب شيء جديد بصفي نسخ عن السابق. هلأ ممكن أحلل بعض التحليلات وأجيب قضايا جديدة. هناك كثير من القضايا التي ينبغي أن تصحح عندنا، مثلا مستوى الاستخارة. الاستخارة مثلا مفهوم عنا أنه أنت بتستخير، هل أنا بأخذ القرار وبستخير ولا أنا بستخير وبأخذ القرار؟ الأصل أنه أنا بأخذ في الأسباب وبأخذ القرار وبعدين بستخير. هل شرط في الاستخارة أني أشاهد؟ لا، ليس شرط. إذا ربنا بده ييسر هذا الأمر بييسره، ما ييسره طب أنا ما حلمتش يا شيخ. برجع موضوع مثلا من الأمور اللي ينبغي أن تصحح، هل الجن بيلبس الإنس؟ ربنا قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. عالم إله إلى كيانه وإله خصوصيته وإله اتصالاته وإله عباداته الخاصة. إحنا منيجي وكل لك يركبه وبيأثر عليك وبيسيطر عليك، وممكن أنت تسوي أمور خارج عن إرادتك. تخيل رب العالمين بده يحاسبك على إشي خارج عن إرادتك. مثلا في موضوع المرأة، اجتهادات في موضوع المرأة، شهادة المرأة، هل هي بداية شهادة المرأة مثل الرجل ولا الأصل هي نص الرجل؟ لا، الأصل هي مثل الرجل، ليس كما قال بعض العلماء هي الأصل نص الرجل. لا، آية الدين، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، ثم ذكر الشهادة، رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. طب هذه ليش احنا ربطناها هي الاساس وقسمنا على اساسها انه شهادة المرأة ناقصة، مع انه في هلال رمضان المرأة مثل الرجل؟ اقول لك في بعض الشهادات كانت تؤخذ شهادة المرأة ولا يؤخذ شهادة الرجل، بس اليوم يجوز أخذها للرجل. ليش؟ لأنه الواقع بيختلف. دائما بدك تمعن العقل في العلة. زمان مثلا إذا واحد قال إنه هذا الولد إن ولد حي أو ميت ما بأخذ شهادته. ليش؟ لأنه غير مقبول إنه الرجل يولد نسوان أو يطلع على عورات النساء، بس شهادة المرأة. اليوم في دكاترة نسوان، فبالتالي تغير الواقع. فهمت علي؟ فبالتالي هل الدين كانت المرأة واقعها لا تمارس التجارة؟ يعني خديجة لما رضي الله عنها تزوجت الرسول صلى الله عليه وسلم سلمته أموالها، لأنه ما بتقدر تطلع في الصحراء والتاجر، فخبرتها في التجارة ضعيفة، فأنت يجب أن تدرس.
1: وكان تقول يعني شيخ أنه فكرة الشهادة المرأة نصف شهادة الرجل هي بس فقط في كانت في موضوع التجارة سابقا، لأن الظرف في ذاك الوقت
0: مية
1: كانت خبرتها في التجارة قليلة.
0: أنت قاضي اجت واحدة دارسة علوم مصرفية معها دكتوراه ويمكن مسؤولة البنك المركزي، وعامل بدناش نصنف مثلا شو بيشتغل، وعامل هاي بدي اثنين زيها عشان تشهد مقابل هذا. هلأ البعض العلماء قال هناك فرق بين الشهادة والإشهاد، فأمرار الواقع بغير من وجهة نظرك لا فهم الآية، ما نلغي الآية. فأنا أقول في الأساس شهادة الرجل مثل شهادة المرأة. بدي أضرب لك مثال يمكن سوي صاعقة شوي. إمامة المرأة في الصلاة،
1: نعم،
0: إمامة المرأة في الصلاة وكتبت فيها. هلأ المرأة في الصلاة لا يوجد أي دليل يحرم إمامتها في الرجال، بس مش على إطلاقه. هلأ في إشي اسمه مصلحة في الدين، إشي اسمه مصلحة، في إشي اسمه درء مفاسد، في إشي اسمه عدم وعي. لاحظ الإمام القرطبي عاش وين؟ في قرطبة في الأندلس. تعرف لما أنت تعيش في مجتمع رأيتك للنصوص الدينية بتختلف عن واحد يعيش مثلا في مصر في الصعيد أو في الخليل في قضاء الخليل. فهمت علي؟ فقال الإمام القرطبي يجوز إمامة المرأة، فأنا كتبت حول أنه لا يوجد نص يمنع إمامة المرأة وخاصة في المحارم. يعني أنا في البيت أنا وبنتي دارسة شريعة وحافظة القرآن وبتدرس علماء الشريعة في جامعة النجاح أو في جامعة نابلس في
1: من المنطقة تكون هي أولى.
0: فهمت علي؟ وأنا بعرفش أقرأ الفاتحة، أنو أولى؟ هلأ أنا ما بدي في المسجد. ليش؟ لأنه في درء مفاسد في كذا. بس حتى الإمام أحمد بن حنبل تخيل قبل 1000 سنة قال يجوز إمامة المرأة في النوافل مثل صلاة التراويح على أن يكون بينها وبين المصلين ساتر. فأنت تيجي تقول الدين لا يجيز، لا، لأنه الدين بده نص صريح واضح اللي هو بسموه قطعية ثبوت، قطعية دلالة في التحريم. فأنت لما تيجي تحرم يجب أن تحضر دليل. هلأ أنت تيجي تقول والله الأفضل ماشي، أما تقول حرام أعطيني دليل. بالعكس أنا بعطيك دليل إنه يجوز. امرأة اسمها أم ورقة كانت تحفظ كتاب الله وصوتها جميل، اجت على الرسول صلى الله عليه وسلم واستأذنته في أن تأم أهل بيتها، كان فيهم رجل كبير وغلام، فأجزلها الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا بقول في البيت، بقولش برا، أنا ضد برا حاليا لأنه المجتمع بالضبط المجتمع لم يرتقي أو لم يعي. لكن أنا لو دخلت على البيت وبنتي بتصلي في العصر وأنا مش مصلي عشان أكسب أجر الجماعة، بصلي وراها ولا لا؟ انتفت علاقة الشهوة، بقولش ورا مرتي، مع أنه الواحد بعد 50 وبعد 60 أصلا ما هي بتنتفي العلاقة نهائي. فبالتالي من وين جبتوا دليل؟ لا، لازم نصحح أنه إحنا منقول لا يجوز ليس بناء على وجود دليل شرعي. ليش؟ لأنه بعد 200 سنة بعد 1000 سنة قد يتغير الحكم في المجتمع فلا يجد الدليل. فبالتالي لابد لنا عندما نحرم ويكون عندنا دليل منقول الدليل بسبب دليل قطعي ثبوت قطعي الدلالة. لكن إذا كان اجتهاديا نقول اجتهادي، بس ما تلسكوا في الدين، لأنه هناك فرق بين الدين والتدين. الدين هو النص والتدين فهمي للنص. مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، إنه المطلقة بدأت تستنى 3 قروء. شو القروء؟ العلماء فهموا الحيضة، العلماء فهموا الطهر من الحيضة. اجت المحاكم قالوا 3 قروء 3 أشهر انا بدي اقعد اسالها حطي ونضفطي ونضفطي وكذا والتفاصيل، فجعلوها اذا النص مقدس، فهمه ليس مقدس يختلف من زمن لزمن. مثلا بدي اعطيك مثال من الامور اللي انا ارى فيها، لما ربنا يتحدث وما كان ربك نسيا قد فصل ما حرم عليكم، الآيات التي تتحدث عن الخنزير كلها تتحدث لحم خنزير لحم خنزير لحم خنزير، بينما بني إسرائيل قال لحومها وشحومها والحوايا وما اختلط بعض. إذا ربنا ناسي أن يقول كل الخنزير حرام؟ ربنا ما فصل الناس ليش قال لحم خنزير؟ لأنه اللحم المحرم وما دون ذلك أنا أرى أنه في مجال. بيجي بعض المشايخ بيقول لك لا الأنسجة في النواحي الطبية نخذها للضرورة. طب ليش للضرورة؟ طب ما فيش دليل على تحريمها. لما تأخذ الأنسولين، لما تأخذ الشرايين منه، لما تأخذ جلده، لما تأخذ دهنه تصبغ فيه زي زمان كانوا يصبغوا فيه السفن، تقول هو نجس؟ طب ما ربنا قال لحم خنزير، انت قلت اللحم يعني الكل، هو ربنا بيعرفش يفصل. فبالتالي هاي الأمور من الأمور التي ينبغي أن تصح، لا يعني اجتهادي صح، لكن خليني أفكر في عقلي ضمن أسس الدين عشان أكتشف شيء جديد لم يقوله أحد من قبلي. فبالتالي إذا كان صواب هي أضفنا للدين شيء جميل، وإذا كان خطأ سيندثر. هذا الدين مش أنا اللي حافظه ولا أنت، ربنا اللي حافظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له. لكن اليوم للأسف تجد دعاة التغيير يحاربوا، ومين أول ناس بحاربهم؟ مش الناس، الشيوخ بالأخص من يدعون أنهم ينتمون إلى السلف، لأنه برفضوا. بيقول لك هل تحدث ابن عباس في هذا؟ هل تحدث حبر الأمة؟ أنت أفهم منه يا عم؟ والله ما أنا أفهم منه، بس واقعي اليوم أنت تستطيع أن تحصر أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في في في كل الأزمنة. الإمام الشافعي ما كان يقدر، اليوم على النت بتحط حديث بعطيك كل رواياته بتقدر تقول انه ضعيف او صحيح او حسن، بينما في السابق كان الواحد يمشي مسيرة ايام عشان يجيب حديث للرسول صلى الله عليه وسلم. اليوم كم المعلومات موجود، اليوم في اراء فقهية جمعية اللي هم المجامع الفقهية. ليش انتم ترفضوا اراء المجامع الفقهية في موضوع الاستنساخ مثلا، في موضوع
1: خاصة اليوم في هذا العالم الجديد؟ يعني دكتور المستحدثات كثيرة، يعني انا يمكن في واحد من القاعدة الشرعية انا يعني بديش افتي وليس محل فتوى ولا يعني اقول بما لا اعلم، ولكن واحد من القواعد الشرعيه انه الاصل بالاشياء هو الحلال الا ما حرم،
0: هيك الاصل
1: واضح،
0: الاصل في الاشياء الاباحه ما لم يرد النهي.
1: نعم هلا يعني بالعاده اسهل إشي شيخ انك تكون انت ماشي مع التيار،
0: نعم
1: ما بتقلق من انه انت بتطرح المواضيع بالطريقه هاي، وخاصه فيما يتعلق في موضوع المراه والشهاده والامامه ما بتقلق من هذا الموضوع؟
0: شوف أنا إن شاء الله يعني لست مغيرا عشان ما يقولوش كبر الشيخ أو سوى حاله، لكن أنا من دعاة التغيير، ودائما المغير لابد أن يجد صعوبة في التغيير. يعني أعطيك في التاريخ البشري، ابن تيمية كان له أفكار مثلا الوصية الواجبة أو الطلاق 3 طلقات في المجلس تقع طلقة واحدة، فبالتالي حورب في وقتها. أحمد بن حنبل عذب، الإمام الشافعي عذب، كل العظماء في التاريخ البشري التي يمجد تاريخهم لأنه وقفوا موقف وغيروا من تفكير الأمة الحقيقة عذبوا. فدائما صاحب التغيير بخشى، وأنا حتى المرة بتقول لي الله يسترك ما يعني بعض الجماعات الدينية اللي بترفض فكرك ممكن تأذيك، ممكن بقولها إحنا أصحاب رسالة وأنا أنشر ما أؤمن به، أنت تعبد الله كما أفهم ولا كما تفهم؟
1: كما أنا أفهم.
0: ربنا بحاسبك على فهمك.
1: نعم.
0: فبالتالي أنا أفهم الدين بهذه الطريقة، وأنا أتحدى في المحاججة وفي النقاش. يعني مثلا بدي أعطيك مثال زكاة الزيتون، يمكن تحت الهواء حكينا.
1: نعم يعني وأنا صراحة حاططها وبدي أسألك
0: عنها. يعني مثلا أحد المفتين أنزل أنه زكاة الزيتون مقدارها كذا كذا كذا، بس وقف عند نقطة قال اللي بقطف ثمار مقابل أجرته إذا بلغ النصاب اللي هو 600 وشوية يعني لحد 650 كيلو عليه زكاة. فأنا نقشته حط اللي بلوك، فبقول
1: حط لك بلوك؟
0: بلوك بدوش يصير حوار. ليش؟ لأنه مجلس الإفتاء قال. طب مجلس الإفتاء هو يعني هم أشخاص وإحنا أشخاص وعندهم علم وعندنا علم نناقش. أنت ماخذ أجرتك بأي صفة أنت بتقول لي ادفع عليها زكاة؟ يعني أنا إجا واحد بده ينقل لي طوب أعطيته مصاري أو أعطيته طوب بأي صفة بدي أقول له ادفع زكاة؟ طب ما هو حتى أقول لك بالعقل هو لما طلع له 700 كيلو طلع عنهم الزكاة تمام؟ وبعد ما طلع عنهم الزكاة شو بده يسوي في الزيتونات؟ بده يبيعهم صح ولا لا؟ بده يبيعهم ويصير معاه كاش آخر السنة بده يطلع كمان مرة زكاة عن ماله ولا لا؟ كيف بتطلع عنه مرتين
1: بزبطش.
0: هذا عامل آخر السنة بيجمع إذا معاه نصاب بيطلع والعجب بالأغلب العامل فقير وتيجي كله طلع زكاة بأي صفة ما بيصير هذا لا ضمن الأرض ولا استثمرها لخمس سنين ولا هو صاحب أرض بدل ما تعطيه أجار 500-600 دينار أو 1000 دينار أعطيته بدال الزيتون كيف بتفرض عليه؟ فبالتالي أنت لما تمعن العقل في النصوص نقول دائما لابد من إمعان العقل في النصوص. صديق اليوم واحد كاتب على الفيسبوك قال يا شيخ إذا تعارض العقل مع النقل من نقدم؟ قلت له لا يمكن أن يتعارض العقل مع النقل لأنه العقل خلقه رب العالمين والنقل مين جابه؟ رب العالمين. بس ممكن أنا عقلي القاصر لا يفهم النص الآن لكن لا يمكن أن يتعارض. فهم في بعض الناس برفض بقول لك بيصيرش تفكر لابد من إيقاف العقل في بعض القضايا. لا العقل دائما يبحث في النصوص يبحث في معاني المسائل الفقهية كيف خرجت إلى الواقع. عشان هيك في الفقه لما تدرس في عندك فقه الواقع فقه المآلات فقه الأولويات فقه النوازل هذه إذا لم يفهمها الإنسان بيصير يأخذ النص ويسقطه على واقع مختلف. يعني مرة سوينا ندوة حول ابن تيمية وحرمة المعايدة على النصارى أو على المسيحيين. قلت لهم يا عمي ابن تيمية واقعه كان حروب صليبية وبقتلوا وبعملوا وبسووا. يعني أقرب لك الصورة لو أنت جيت قلت لي اليوم بدي أروح على نتنياهو أعيد عليه أو على شلومو في بسقط أسلم عليه شو بقول له؟
1: حرام.
0: هل حرام ديني ولا عرفي؟
1: عرفي
0: وسياسي. فبالتالي ما تسقط فتوى قديمة قبل 1000 سنة على واقع مختلف تيجي تقول اليوم ما بصيرش أعايد على إخواننا المسيحيين
1: بكون جارب وجوز أقرب عليك من أخوك
0: بكون نسيبك. طب أنا مش الإسلام أباح لي أتزوج مش يمكن تكون أم أولادي مسيحية يمكن تكون أمي مسيحية وبيجي بقول لك لا يجوز الترحم عليهم. طب من وين جبتها؟ ما هو ربنا بقول وكل رب يرحمهما كما ربياني صغيرة. إذا أمي مسيحية بديش أدعي لها بالرحمة؟ لا أنا أدعي بالرحمة. ليش الأنبياء نهوا عن الاستغفار؟ لأنه دعائهم مستجاب. إحنا ندعو. أنت بتلاقيهم إذا مات واحد مسيح بتصير مشكلة بتصير تروح على الجنازة بتصير تروح على الكنيسة. أنا بروح على الكنائس وأقدم واجب العزاء وأتحدث بعموميات وأنا أدعو بقولهم الله يرحمه الله يرحمها. شيرين أبو عقلة لما استشهدت قلنا الله يرحمها وقفوا صار يقولوا لا يجوز. ليش لا يجوز؟ الله عز وجل قال ورحمتي وسعت كل شيء.
1: خير.
0: والرحمة تشمل الإنسان المؤمن والكافر في الدنيا وقد تشمله في الآخرة. في رواية وإن كانت ضعيفة تخيل أبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم لما ولدت أم الرسول الرسول عليه الصلاة والسلام فجاءت جارية فبشرت أبو لهب عمه إنه إجا مولود وسموه محمد صلى الله عليه وسلم فأعطك الجارية أعطاكها عشان جابت البشرة. فابن عباس قال شاهدت في المنام إنه أبو لهب يخفف عنه يوم الاثنين لأنه أعطاك الجاري. تخيل رحمة الله
1: أبو لهب.
0: إذا إبليس يوم القيامة يتململ أن يدخل في رحمة الله من سعة رحمة فأنا ما أضيق واسع أنا بقول الله يرحمه. هل أنا ما أحط حالي يصير حالي لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق وكأنه بس إحنا بدنا ندخل أيوة. فبالتالي هاي القضايا الاجتهادية المعاصرة لما تسقط فتوى ابن تيمية القديمة على الواقع المعاصر بتسوي إيش؟ خلخلة في المجتمع. اليوم إحنا عايشين إحنا مسلمين ومسيحيين كنائسهم تدنس من قبل الاحتلال كما مسجدنا الأقصى يدنس. الرصاصة لا تفرق بيننا ولا بينهم، ويتم الاعتداء على قاطفي الزيتون وعلى المواطنين في الطيبة كما هو في دير جرير، كما هو في سنجل، كما هو في المغير. فبالتالي ما بيصير نسقط فتاوى احنا مش فاهمين شو واقعها ونسقطها، فنسيء لأصحاب الفتوى ونسيء لواقعنا. هذه المفاهيم التي ينبغي أن تصحح، بحاجة الحقيقة إلى علماء يجلسوا يكون عندهم اتساع في الأفق ومقدر على الاجتهاد ومقدر على قول الرأي. ليش؟ أنا مرة مسكني واحد قال لي أنا بحسدك مش على آرائك، لأنه مثلا أنا لما أجي أقول الحائض يجوز أن تمس المصحف وأن تقرأ منه ولا يوجد أي دليل شرعي يحرم ذلك، من المفاهيم التي ينبغي أن تصحح، أو اللي مش متوضي يجوز أن يقرأ. هلا أنا خرجت عن المألوف وقال لي مش الرأي اللي أعجبني لأنه هو قديم حديث، جرؤتك في أن تطرح ما تقتنع فيه. في ناس كثير من الناس، في بعض الدكاترة أنا بعرفهم بقول له لو عندي نصف علمك لأبدعت أكثر منه، هو يخشى أن يقول ما عنده. ليش؟ بدها قوة شخصية وبدها أن تستطيع أن تتحمل نتائج ما تقول. يعني أنا في قضايا كثيرة مثلا يزعلوا من مجلس الإفتاء أو تزعل من الوزارة، وأقول رأيي بصراحة أنه هذا الرأي الذي أتبنى، لا أخذوا فيه أخذوا ما أخذوش هم حرين. يعني في قضايا كثيرة مثلا في قضية هلال رمضان، هلا هلال رمضان كل سنة عندنا مشكلة، طب ما نأخذ في التقويم الفلكي وخلصت، من هلا بنعرف امتى رمضان. بقول لك واحد طلع شاف رمضان يمكن رمش عينه نزل على عينه فكره هلال راح شهد، طب بزبط هذا الحكي؟
1: مش معقول احنا في هذا العالم التكنولوجي والحسابات، وكل انه في غيوم فيش غيوم، منطقة مفتوحة منطقة مسكرة.
0: يعني اخوي من هلا بقول له امتى العيد عندكم الفطر، امتى عندكم العيد الاضحى، امتى رمضان، من هلا محددينه. كل المناطق التي تاخذ بالحساب الفلكي انهت الخلاف، طب ليش احنا لليوم في هذا الخلاف الذي يحدث دائما؟ موضوع صدقه الفطر هل مال ام طعام؟ واذا طعام بصير تعطي شعير؟ الشعير كان زمان يكلوه، تيجي تعطي شعير؟ اليوم واحد امام مسجد بكل يجوز اعطي شعير، قلت له انت يعطيك شعير واحد شو بتسوي؟ يعني امرار في بعض الاحيان نمسخ النصوص التي كانت راقيه في وقت واختلف الواقع، تسقطها واقع مختلف، تيجي تشتري رطل شعير، اقول لك رطل قمح مش مطحون، انا شو بدي فيه؟ طيب كفقير جيب لي رطل دنيس ترضى، جيب لي رطل لحم خروف ترضى، ولا عشانه أرخص شيء؟
1: يعني عشان هيك أنا كنت أسألك إنه ما بتقلق دكتور، وبالعكس أنا بحييك. يعني أنت بتحكي وأنا مبتسم صراحة، بقول إنه قديش إحنا بلزمنا إنه في حالة من الوعي وتطوير الذات، يعني وتطوير أيضا يعني بعض المفاهيم الموجودة عنا، عشان إحنا كمان نقدر نواكب. يعني إحنا مش بقول نضلنا عايشين قبل 1500 سنة مع الحفاظ على كل هاي الموروث. يعني أنا الحديث يطول والله دكتور، أنا مستمتع جدا كنت في هذا الحديث، ولكن عندي هالقد لسه أشياء ما سألتش عنها، وتحديدا فيما يتعلق في موضوع المرأة، ويعني المرأة بين الفهم المغلوط وظن الموروث، هذا الكتاب الجميل اللي تحدثت فيه بإسهاب. يعني بدي أشكرك جزيل الشكر دكتور، شرفتنا على كل هذا الحديث وكل هذا المحتوى صراحة. وأنا من الناس اللي بقول إنه هذا من هذا المكان، من هذا المنبر، من هذا حتى صفحتك دكتور، ممكن احنا نتطور ونمشي شوي في موضوع تغيير المفاهيم.
0: يجب، لانه حقيقة بداية التغيير التفكير والعقل، لانه اذا لم نغير في المفاهيم لا نستطيع ان نغير في واقعنا. وانا دائما اقول دارس الشريعة، يعني كان لي حلقة مرة هان بعرفش إذا معنا وقت دقيقة دقيقتين،
1: يعني بأقل من دقيقة.
0: طيب. كنت أطالب تعاون الشريعة إنه يكونوا طلاب متفوقين، لكن اكتشفت إذا لم يكتمل في عملية التغيير والتربية والتعليم المعلم والمنهج والطالب بضل في عنا خلل. حتى لو جاء الطالب متفوق والمعلم لقنه كما تلقن أو المنهج لم يتغير، فإحنا بحاجة حتى اللي بدرسوا الشريعة إنه يصير في نهضة في التغيير حتى نجد علماء قادرين أن يقودوا على جميع المستويات. والحقيقة الخطاب الديني قادر أن يغير وله مصداقية. بوابات الأقصى عندما أصحاب العمائم وقفوا وجنبهم رجال الدين المسيحيين استطاعوا أن يقفوا. اليوم السياسة تفرق والدين يجمع.
1: شكرا جزيلا دكتور، أسعدنا اليوم وجودك معنا ويعني محلي ومش ضيف.
0: نعم
1: بنأكد عليها كمان مرة. الله يسعدك يعني، وأنتم كمان أعزائي المستمعين والمشاهدين متابعينا، شكرا جزيلا لمتابعتكم. انتظرونا إن شاء الله الأحد القادم في محتوى جديد وقصة جديدة وضيف جديد. ابقوا بألف خير، تحياتي لكم، أنا أحمد عياش، السلام عليكم.
2: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها، ضيوفنا مميزون نتعلم منهم نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساءً

0: نادي إنا كنا.
1: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات لتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.
2: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة، من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الساعة الآن 6:00 مساء. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 ويندزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. ويندزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: توفير اليوم بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
5: هو أريد،
6: وهي أريد،
7: أريد، طور عالمك.
0: اسأل روحك
8: قبل ما

0: الوطن يبنى بسواعد أبنائه، بالحرف اللي بيتقن شغله، وبصاحب المشروع اللي بيطور فكرته، وبكل خدمة بتتقدم بجودة ومسؤولية. دعمهم دعم لمستقبلنا جميعا.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: صوتها عالٍ،

خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: راية دوت بي أس
0: بوابة الوطن. من أجلك أنت،
1: من أجلك أنت.
2: الساعة الآن 7:00 مساءً.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
5: هو أريد،
6: وهي أريد،
7: أحنا أريد.
2: أريد طور عالمك.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: راية دوت بي أس
0: بوابة الوطن. من أجلك أنت،
1: من أجلك أنت.
11: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
12: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
11: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
12: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
13: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
14: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500، أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
11: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
12: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
11: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
12: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
13: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
2: أنتم تستمعون إلى راية FM.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: لما بدك تحلى الأيام بوابة البيك بتعطيك التمام.
3: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إلو مثيل، نابلسي تركي
4: وجمال حلويات بوابة البيك عالباب.
3: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
5: حلوا أيامكم زورونا،
3: حلوا أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس، رفيديا، البيري،

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الملح، يحتوي ملح الطعام على الصوديوم، والإفراط في تناوله يرتبط بارتفاع ضغط الدم لدى بعض الأشخاص.

0: حليبي بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
2: رايا دوت بي أس
1: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: أنتم تستمعون إلى راية اف ام.
1: إجا يكحلها عماها على راسه ريشة، أمثال بنحكيها كل يوم بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجت. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل، شو القصة؟ أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على راية اف ام.
2: اللي عراسه بطحة بيحسس عليها، شو القصة؟ أكيد كلنا بنستخدمها، بس شو قصتها؟ كان في قرية انسرق منها جاجة وصاحبها رح يشتكي لشيخ القرية. الشيخ جمع أهل القرية وقال لهم أنا بعرف مين السراق، وإذا ما رجع الجاجة رح أفضحه قدام الكل. وبعدين قال جملة ذكية كتير، قال السراق موجود بينكم وعلى راسه ريشة. وهون واحد من الموجودين ومن غير ما ينتبه رفع إيده وصار يحسس على راسه. الشيخ عرف إنه هو السراق، ومن هون ارتبطت الفكرة بالمثل، الشخص اللي عارف إنه عامل الغلط لما بيسمع حكي عام بيحس إنه هو المقصود وبروح مباشرة يدافع عن حاله. وعشان هيك بنقول اللي عراسه بطحة بيحسس عليها، يعني إذا الحكي مش إلك ليش استعجلت وقلت أنا.
1: إجا يكحلها عماها على راسه ريشة، أمثال بنحكيها كل يوم بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجت. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل، شو القصة؟ أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على راية أفهم.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة جامع الحقائق.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات واجزه عنا يا رب ما هو أهله واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة وصل وسلم كذلك كله على جميع إخوانه الأكرمين من الأنبياء والمرسلين وعلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى آل كل وصحب كل وعلى القرابة والتابعين البررة الأخيار وسبحان الله وبحمده تسبيحا يليق بمجده وجلاله والحمد لله كثيرا طيبا مباركا كافيا على جميع نعمه وإفضاله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له المنفرد في علوه وكماله والله أكبر المتعاظم في كبريائه وجلاله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عند كل هم وغم وكرب وضيق وصلى الله على سيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، من افتتحت به وجود الخلائق قرا، وختمت به عقد النبوة الغراء، وجعلته أعلى النبيين فضلا وأعظمهم أجرا، وخلقت جميع الأنوار من نوره فزادت رتبته بذلك قدرا، صلاة وسلاما دائمين لائقين بتلك الحضرة العلية عدد أفراد أنواع البرية، ما ظهر في الوجود منها وما بطن، وما تحرك وما سكن، وعدد ما لك في خلقك من إفضال ومنن، وعدد كل عدد وقع وسيقع في الملك والملكوت. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم صل على سيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار، وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، وعلى آله وصحبه. اللهم اشرح بالصلاة على الحبيب محمد صدورنا، ويسر بها أمورنا، وأخرجنا من كل ضيق وعسر إلى كل فرج ويسر، وقربنا بها قربة نصير بها لديك من أعلى المقربين، واكتبنا عندك من المحبوبين، وأبعدنا من ديوان العداء والمطرودين، وبارك اللهم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

0: واتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: صوتها عالٍ،

0: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة، نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. من قميص المنتخب الفلسطيني لاعبا إلى الوقوف على خط التماس مدربا، أيمن صندوقة، رحلة لم تتوقف عند حدود الملاعب، فبعد أن اعتزل اللعب اختار أن يواصل شغفه من موقع جديد. قاد المنتخب الأولمبي وخاض معه تحديات آسيوية وحقق نجاحات صنعت محطة لافتة في مسيرته التدريبية.
3: لاعب منتخب فلسطين لكرة القدم سابقا، ولاعب لمركز شباب الأمعري ونادي شباب الخليل وهلال أريحة، مدرب كرة قدم حاصل على شهادة برو ومحاضر آسيوي. دربت العديد من الأندية الفلسطينية، بداية من نادي بتونيا ونادي بتولة ونادي سلواد. دربت العديد من الأندية في دوري المحترفين، منها مؤسسة شباب البيري ومركز شباب الأمعري ونادي أهل الخليل ونادي شباب الخليل ومركز شباب بلاطة ونادي هلال القدس. ومع نادي أهل الخليل حققت بطولة كأس فلسطين وكأس السوبر وكأس الدولة، وصيف بطل دوري المحترفين مع مركز شباب بلاطة.
2: من تجربة اللاعب إلى عقل المدرب، ومن مواجهة المنافسين داخل الملعب إلى صناعة فريق قادر على المنافسة خارجه، أيمن صندوقة، قصة لاعب لم تنتهي رحلته حين اعتزل بل بدأت من جديد.
3: دربت جميع الفئات السنية للمنتخبات الفلسطينية، والإنجاز الأبرز كان مع المنتخب الأولمبي بالوصول إلى نهائيات آسيا لأول مرة والوصول إلى ربع نهائي البطولة، والوصول أيضا إلى دور ثمن النهائي مع المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الآسيوية، والحصول على وصيف بطولة فيتنام الدولية.
2: في ملهمون نروي حكاية رجل بقي وفيا للكرة الفلسطينية ووصل صناعة الأثر من مقعد التدريب.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
0: راية أف أم، الصوت الأجمل.

0: Raja. حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: إذا كانت الكتب الأخرى تحكي تاريخ الاختطاف أو تروي حادثة بعينها، فإن هذا الكتاب ينظر إلى الموضوع من داخل قمرة القيادة ومقصورة الطائرة. كتاب أمني طاقم الطائرة دليل عملي لكوليس ويليامز وستيفن وولتريب، والصادر عام 2000 ميلادي، إنما يطرح سؤالا عمليا مهما: كيف يمكن حماية طاقم الطائرة والركاب عندما يتحول الموقف إلى أزمة؟ ويعتمد الكاتبان على الخبرة الطويلة في الطيران والأمن والتدريب، ويقدمان دليلا يشرح المشكلات التي قد تواجه أفراد الطاقم، بدءا من التعرف على السلوك المقلق للركاب وصولا إلى التعامل مع التهديدات وإدارة المواقف الخطرة. ويركز المؤلفان على أن أمن الطائرة ليس مسؤولية شخص واحد، بل منظومة تحتاج إلى تدريب وتواصل وإجراءات واضحة وقدرة على اتخاذ القرار تحت الضغط. كما يناقشان نقاط الضعف في ممارسات الأمن، ويقدمان مقترحات لتحسين برامج التدريب والسياسات التي تعتمدها شركات الطيران والجهات المعنية. ما يجعل الكتاب مثيرا هو أنه يغير زاوية النظر. بدلا أن نسأل فقط ماذا يفعل الخاطف، نسأل ماذا يستطيع الطاقم، أي طاقم الطائرة، أن يفعل في اللحظات الحرجة، وكيف يمكن تقليل الخطر قبل أن يتطور. الكتاب قديم نسبيا مقارنة بكتب اليوم، لكنه يظل مفيدا لفهم الأساس العملي لأمن الطواقم ولرؤية كيفية صناعة تفكير موائم لضرورة حماية الطائرات قبل أن تتغير الإجراءات الأمنية بصورة كبيرة وتصبح الأمور أكثر تعقيدا أمام المسافرين العاديين. لذلك يمكن اعتباره، أي الكتاب، مرجعا تدريبيا وتاريخيا مهما، خاصة للباحث الذي يريد فهم تطور أمن المقصورة ودور الطاقم في إدارة الأزمات داخل مقصورة الطائرة الحديثة. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
1: من أجلك أنت.
2: الساعة الآن 8:00 مساء.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
5: هو أريد،
6: وهي أريد،
7: أحنا أريد.
2: أريد طور عالمك.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
1: من أجلك أنت.
2: ماذا قالت الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعالمية؟ وما الذي تخفيه العناوين بين سطورها؟ في أوراق الصحافة نقرأ أبرز العناوين ونكشف أهم القضايا والتحليلات. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا على رايا اف ام. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا على رايا FM.

خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إيسداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

الملفات السياسية والتطورات الميدانية محلياً وعالمياً. نقرأ لكم المشهد ونحاور صناع القرار ونحلل أبعاد الحدث بمهنية عالية. تغطية شاملة، مقابلات حصرية، وتحليلات لا تكتفي بنقل الخبر بل تكشف ما وراءه. يوم جديد، برنامج الإخباري يومي من الأحد إلى الخميس 7 صباحا على رايا اف ام ورايا تي في، برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

0: بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساء
1: برعاية جوال

0: مع الناس من الأحد إلى الخميس
1: برعاية جوال.
0: عين على فلسطين والعالم raya.bs. الساعة الآن 9:00 مساء.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
10: راية دوت بي أس.
9: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
10: من أجلك أنت.
11: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
12: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
11: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
12: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
13: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
14: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بالباي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500، أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
11: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
12: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
11: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
12: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
13: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، بكبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.ps.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الألياف. تساعد الألياف الغذائية على تحسين حركة الجهاز الهضمي وتزيد من الشعور بالشبع، وتوجد بكثرة في الخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة. ولزيادة تناولها استبدل الخبز الأبيض بالخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، وضف الخضروات والبقوليات إلى وجباتك بصورة منتظمة.
1: حليب بلدي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. رايك.

0: رؤيا اف ام الصوت الاجمل.
1: اجا يكحلها عماها على راسه ريشه، امثال بنحكيها كل يوم بس عمرنا سالنا شو قصتها ومن وين اجت. في برنامج شو القصه بنفتح صفحات الحكايات القديمه وبنرجع لاصل المثل، شو القصه امثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصه على رايا اف ام.
2: جزاء سينمار هيك بيقولوا، بس شو القصه؟ بنحكيها لما شخص يعمل معروف كبير لحدا وبالاخر بدل ما يكافئه بيأذي. سينمار كان شخص بارع كتير في البناء وبنى للملك قصر كتير عظيم، ولما خلص من البناء خاف الملك انه سينمار يبني قصر اجمل واحلى لملك تاني، فبدل ما يكافئه قتله. ومن هون صار التعبير جزاء سينمار، يعني بدل ما يجيك الشكر على معروفك بيجيك الأذى، وعشان هيك المثل صار تحذير من ناس ما بتعرف قيمة المعروف.
1: إجا يكحلها عماها على راسه ريشة، أمثال بنحكيها كل يوم بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجت. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل، شو القصة أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على رايا أفهم.

0: صوتها عال
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. من قميص المنتخب الفلسطيني لاعبا إلى الوقوف على خط التماس مدربا، أيمن صندوقة رحلة لم تتوقف عند حدود الملاعب، فبعد أن اعتزل اللعب اختار أن يواصل شغفه من موقع جديد. قاد المنتخب الأولمبي وخاض معه تحديات آسيوية وحقق نجاحات صنعت محطة لافتة في مسيرته التدريبية.
3: لاعب منتخب فلسطين لكرة القدم سابقا ولاعب لمركز شباب الأمعري ونادي شباب الخليل وهلال أريحة، مدرب كرة قدم حاصل على شهادة برو ومحاضر آسف. دربت العديد من الأندية الفلسطينية بداية من نادي بتونيا ونادي بتولو ونادي سلواد. دربت العديد من الأندية في دوري المحترفين منها مؤسسة شباب البيرية ومركز شباب الأمعري ونادي أهل الخليل ونادي شباب الخليل ومركز شباب بلاطة ونادي هلال القدس. ومع نادي أهل الخليل حققت بطولة كأس فلسطين وكأس السوبر وكأس الدولة وصيف بطل دوري المحترفين مع مركز شباب بلاطة.
2: من تجربة اللاعب إلى عقل المدرب ومن مواجهة المنافسين داخل الملعب إلى صناعة فريق قادر على المنافسة خارجه، أيمن صندوقة قصة لاعب لم تنتهي رحلته حين اعتزل بل بدأت من جديد.
3: دربت جميع الفئات السنية للمنتخبات الفلسطينية والإنجاز الأبرز كان مع المنتخب الأولمبي بالوصول إلى نهائيات آسيا لأول مرة والوصول إلى ربع نهائي البطولة والوصول أيضا إلى دور ثمن النهائي مع المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الآسيوية والحصول على وصيف بطولة فيتنام الدولية.
2: في ملهمون نروي حكاية رجل بقي وفيا للكرة الفلسطينية ووصل صناعة الأثر من مقعد التدريب.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
0: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا مش بس تسمعنا، من خلال راية دوت بي اس ومن خلال تطبيق راية أف أم على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا راية دوت بي اس.

0: رعاية اف ام، الصوت الاجمل. حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: إذا كانت الكتب الأخرى تحكي تاريخ الاختطاف أو تروي حادثة بعينها، فإن هذا الكتاب ينظر إلى الموضوع من داخل قمرة القيادة ومقصورة الطائرة. كتاب أمني طاقم الطائرة دليل عملي لكوليس ويليامز وستيفن وولتريب، والصادر عام 2000 ميلادي، إنما يطرح سؤالا عمليا مهما: كيف يمكن حماية طاقم الطائرة والركاب عندما يتحول الموقف إلى أزمة؟ ويعتمد الكاتبان على الخبرة الطويلة في الطيران والأمن والتدريب، ويقدمان دليلا يشرح المشكلات التي قد تواجه أفراد الطاقم، بدءا من التعرف على السلوك المقلق للركاب وصولا إلى التعامل مع التهديدات وإدارة المواقف الخطرة. ويركز المؤلفان على أن أمن الطائرة ليس مسؤولية شخص واحد، بل منظومة تحتاج إلى تدريب وتواصل وإجراءات واضحة وقدرة على اتخاذ القرار تحت الضغط. كما يناقشان نقاط الضعف في ممارسات الأمن، ويقدمان مقترحات لتحسين برامج التدريب والسياسات التي تعتمدها شركات الطيران والجهات المعنية. ما يجعل الكتاب مثيرا هو أنه يغير زاوية النظر. بدلا أن نسأل فقط ماذا يفعل الخاطف، نسأل ماذا يستطيع الطاقم، أي طاقم الطائرة، أن يفعل في اللحظات الحرجة، وكيف يمكن تقليل الخطر قبل أن يتطور. الكتاب قديم نسبيا مقارنة بكتب اليوم، لكنه يظل مفيدا لفهم الأساس العملي لأمن الطواقم ولرؤية كيفية صناعة تفكير موائم لضرورة حماية الطائرات قبل أن تتغير الإجراءات الأمنية بصورة كبيرة وتصبح الأمور أكثر تعقيدا أمام المسافرين العاديين. لذلك يمكن اعتباره، أي الكتاب، مرجعا تدريبيا وتاريخيا مهما، خاصة للباحث الذي يريد فهم تطور أمن المقصورة ودور الطاقم في إدارة الأزمات داخل مقصورة الطائرة الحديثة. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: صوتها عالٍ،

0: الساعة الآن 10:00 مساء.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: أنا أريد،
5: أنت أريد،
4: هو أريد،
6: وهي أريد،
4: أريد، طور عالمك.
7: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
8: راية دوت بي أس،
7: راية دوت بي أس، بوابة الوطن، من أجلك أنت.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
1: من

0: بالبجن روح بغيباتك متحن بتنده.
1: الساعة الآن 11 مساء. أنا أريد،
2: أنت أريد،
3: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: إحنا أريد.
1: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
10: رايا دوت بي أس
9: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: شكرا.
1: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.bs.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.